يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة

ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله.

0: ومن أظهر الشر. Dan siapa yang menampakkan kejelekan, hakamna annahu min ahli syar, maka kita menghukumi bahwa dia termasuk dari orang yang jelek. Binaan ala zahir, dibangun di atas penilaian secara zahir. Wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan memperbagus zahir dan batin kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan pertolongannya untuk senantiasa kokoh di atas kebaikan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Fa insyaallah ta'ala dalam kesempatan mendatang, semoga Allah mudahkan, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr yuhadithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ